0: بسراني برزيدن جيخاق لماوير رابردودا أم القيمان لكتابي بشيق لبيرو وريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: إيرا راديوي خاكا 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همو انگرنگا بيرمان لوكردو همو پیداوستيکان لشارشي